توفي الأورش بيت وما أيك انتهي بيل ستايف ينو كان فاسل إنك سليفي يو تسي ألغن ماها إن باس كنكي إس فرالة أيوفيل إن ميت يو إيرست آسل تيه إت يمي يلا هارت gesteel.

إكسكا إف إم كوا ولنغو إبنغو بتاني كوشو أو نغو برخرامو كوشا وزيو سي كا كي رادو كي كبيا تو كاكاي سي بنغو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بين نيخا إف إم أنا متوتو كوي أو نغو ولنغو زي جانغو سا أنشبان كايا كي أبروخام نغو كونا كي كبيا تو كاكاي سي بنغو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بين نيخا إف إم أنا متوتو كوي aung ba ulang ji chang ko cha ko ji ka ng kon ta ya da ko si de kwang kan ko si ba gi 720 na minute te mo to ang ba le ni de te ni ko a chi te ba ang ko sa ko ji ka ng kon ta ya ke ra do ke ka ya tu ka si ke ulang ngoi pang ngom ten chong ba ko i ali kwa bu ham no ni tu tu ko i ung ba ulang ji cha ang ko sa ko ji si ka ng kon ta ya ke ra do ko i si de ka ru si ka ya tu ka si ten ko chu aung ba ulang ji cha ng ko sa 지만 다게 오랑어 건나 게 멍멍마소 된뒤도 오랑